من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

0: حلاوة
1: آمين.
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين.
0: وبكل آية سعادة
1: آمين.
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين.
0: وبكل

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

وهبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

الرحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير.

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف

لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

الفرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير

واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

أحزابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام

أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح، صلى وسلم عليه الفتاح، بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم، وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم، واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك، آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون. واجعلها فيها مما تتغنى به حورك العين، آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي. وقاني به السوء ولي كان بالمنى، ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي. ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي. ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي. ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي. وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي. وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي. وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو. ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو. ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو. وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو. أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ. إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ. أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا. أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ. أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ.
أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه ابن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت

ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى

قائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين.

خاطبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبله خلصت يا خير من فكا كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر

مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الوارث.

عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد.

كأنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر

الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعى علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبداً.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثقل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي.

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد

كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادم.

الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأض ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ.

التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي وما لصان حام مشوض يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمداً

فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من حماه.

عداه وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر، وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت، ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة، فلتقرأن سورة النجم. محمد المختار لا خلق مثله، عليه سلاما من له الأمر كالحكم.

0: محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جي بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور

وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وأبلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

اللهم بارك وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. واب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله

اللهم باق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

0: ستت رتروفيزور مو بني مامياب حمتم
1: علاك ان السفر بتا على اسيرانس
0: مي داني على تا بوتاج اسيرانس اندر دودو ليو
1: علاك ان تيف نندو دونك وانا لاول
0: اه ويف دوم كام لا يارات
1: اه هاكي ياو كوبو تليفون ما ناتا ابليكاسيون ما ويف تشوبدا اسيرانس اوتو نانا انفورماسيون يا دي نام دي ما دي فوف وينل دو ما ديفي سو تابين هنني ما جبرا ويف كاسي
0: اه نون ويبري نام داكي كايت نام داكي هايدار
1: كيبا اتستاسيون ما تون ويبي نيابي تو كادي تي داني اسيرانس اوتو بور دو اما نان اندر ويف ما
2: مبوكي ييغي ديغلو راديو بينو اف ام تي دوغول في www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

أنت الذي حفظت ما أشعر يا من إليه ملك الوجود يذكر ربه الخير أهله على السرور والسرور يهمله.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

وهدمت على الساعات وقفل الحسن في الاوقات يا بني ادم يا معادي يا من له الامر ولا يا زاني عن الكفاح

عظيم الأذن عني غرم مجدها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني يشق سرمدا كل سرمد واجعل مكاتبه بما عملت بين لي الذي علي يقتتل بجذرك الحكيم حيث أقتتل تدري مثل سرمدا بقسطه

حريقة المنورة إليك والحريقة المطهرة يديك ربك القديم أحمد بوجه الكريم يا من يحمدون.

قديمة بأجوري على الرهاب جلّا تكرم لا قمة المطار وواجي روى في وسيلة من الله وهو

0: الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير
1: بولا ميجوك لنتخوتي كم مقل الإسلامي سيد بامبا جوك

من أول إليك الشريعة المطهرة يديك ربك القديم أحمد جواتي الكريم.

وللفؤاد تنزل الأقدام إلى السماء كلية تكون أمرا والله قد كبر بالعمرا لم يكن معي رسول يهديه وقيل يا جلال

0: الإسلام أنت منير منير البي الإسلام أنت منير الإسلام أنت منير منير البي الإسلام أنت منير
1: bolam djuglen taxaw ci ko magal islam ci tamba djuglen taxaw ci ko magal islam jarnako djuglen
0: islam anta munira

0: يا ذا الجلال يا مطال يا خير العالم
1: بولو بي جوغل تاخو تا كو ماغال شيخ عبد الله كو ماغال شيخ